0: يقق تمنى نار النيو يقوي سقطو خيل أما أمر تمنى سقطة ورتني نبيدو سميو
1: غوام كتكو يغا قلغ لقبوت أترق تتفل لارتي كتي ما قد قغلو تجلونو نريني تمنى قنق توقتو يغا قلغ لقبوت أتقيون نيلي غتا
0: تاكو نار النيو تقرب تلوغي أتوغي أخرق تتي قوي لوقوي غوام تقاكوني بلو أختمي تاكو قوتا ما إنو نشن نمو أتوغي يوي نونا قاقاقتو يوني نونا رينيني أمارو تاكو بيكوتي تخو يوي بيماري يوي بيشما يوي تاكو يغا خبيني أمارو غوام أكو إدلو كتنيني أكوني أتاكي سمارو تدلوغي تانا ساكي تاوبال ديالغيبو tamani nunavu mi sanasima vagirtuni illuriu beokattonnaartu pigeroppu ammaru taakku piyoyareaqallerittuti nunavu mi illurerinammu assuruutiqartillugi nain nguyu pingasuni illorusiliangi qe arveammu turaangajui pigeartoroqqu tabbani illuriu bimmi نريوغي يولوتي آقي سوكتورا غينا أقاقو راحتومي أوبن غسانو لغوني دينو بروس دانا إسيوو تغيو يو ساكو كينو إليو غشتونو كوابوريشن غنو
2: لا إسيو مغيو يحسيو كينو مون بيجيار نغي لغتاني أبلومي مون أوبن ناو يغتو إلا نيكو خانو تيمن نيتيارو نيغان كينو يلو خانو نانيسيغا يمانغاتا tama ko rulu ya rotela umata kisiani sana yakutibu pili rulu ya unna mata tabuna ko yanna mirsuma yoru yugun
0: ta na sana viu yo iqana yaqtaqqo 15 uyuni ta ko 14 uyu inuduti kivallong inu ikatu chiqatigin ta angi yaqqanga kunu tatwini oqaqqo ta ko iqana ya soyu saqqittigunnarniaqqo inu sidima iqana ya unnarnarni
3: so tebane hanattang ne lam at aga gu tamai loane ugone ape loane pigiat tinya hana yohanem me kiyulerinem me huname ne khabiga yulerinem me ilinne at tiyulwa ma ublulerinem me huname ne kanatta ma mata tamane khuenem ma kuni
0: kisheni takku sana yo valdianingi angi gojui ilinne twinna revo takwa sana sima vagirtu yangi gawjui illuqa biqaqa khanna amata nuna mi aqi sursima yumi ammalu pekutak juangi namma gya khanna amata tikipata sisiyo nirvana laya ministry uvu takununga illuriri juakunni nuna vu kavumakunita
4: we're planning quite a bit ahead
0: ponnetti appugu siuvuni sattinnu takwa rumya juang uyi isumagi duti u qemiq buval dia bugu amma lu qana ya qati qappal dia bugu nuna din takwa narun narun ersi matte aluti angi qaha bisyon ya tu teikani mata amma lu pekutu juangi naman ya garu amma ngata ta nanu ta ngu yu sana vi u khattan ya tu niri ugi yo bu sakitti khattan ya vayanga 40 uyuni illuni angkagu tama أمر تمنى سيفو اللقبة آقي السوقتو والدياركو ناني سيفيك بيجيك كاني توينا غياخر مما تانا ويغانا بيو روخسما يو تاكوارو نونا ليو روخسما جوي إدواني نقاقتي تو روخسما ممتا قوليو لقتو أقاقوي مانو يو فانكوفر مين غاقتو ويغنياتيو يوانتخاقتو هاني بادجر سيلفر تاتاتغي والديالقو تاكونينغا بيناشوتيو يوني بيغاتيك توقن نغو ملوني تانا ويغنياتيو يو كيشياني اسمارو تيجي يوو تاكوا أفاتي دغنمو تبانغا قيكتاني إنوي كتوتشاقتيجي ينني تانا رو ناني سيبميو تولوخ سمايو آيتا ألغو أقاقو تمنى قوة تساقو من التياتو
5: Mariana Giga Yaktakari, Arctic Bay Mekanaya, Arctic Bay Mutay Kanayakta, Rayang Mata, and then a saving me.